يسعد مساكم احبتنا المستمعين، واهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. اليوم 2 من جون وهو بداية فصل الشتاء المضبوط. السقعة هجمت علينا وأكيد لازم نكون كلنا باحتياط لها استقبال لفصل الشتاء، وأكيد أجواء حلوة ورائعة. وخلينا نكون معكم أحبتنا المستمعين، أنا وزملائي بنوجه لكم تحية دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم دايما برفقتنا أمتع الأوقات. ما تنسوا دايما تابعونا على راديو 2 AAA والموجة 98.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو 2AAA.com.au، وكمان فيكم تتابعونا على كوميونيتي راديو بلس. تعملوا له آد من الأب ستور ومنكون نحن وياكم عبر الموبيل فون. أكيد اليوم مواضيعنا حلوة ومشيقة، ورح نكون نحن وياكم من الساعة 12 حتى الساعة 2 الظهر. وهيك منكون نحن وأنتو أحبتنا المستمعين ابتدينا هيدا النهار. يا رب يجعل هاليوم سعادة وفرح علينا وعليكم وين ما كنتوا عم بتابعونا وعلى العالم كله. يا رب بكون كل بداية شهر تكون بداية خير بالدعاء، وكل ما هو خير ورضا بيجي من رب العالمين. وأكيد فصل الشتاء كتير حلو، لكن بدنا نكون حذرين من الفيروسات والفلو اللي بيتعرض له الواحد بهيك فصل إذا في حال ما انتبهنا لحنا ودفينا حنا منيح. ودايما الصحة هي كنز على مثل ما بقولوا تاج على الرأس، نحافظ عليها لحتى نضل كل العمر صحتنا منيحة ونكون بألف خير وسعادة. رح نكون نحن وياكم بهالفاصل الصغير، ورح أرجع أنا وياكم في موضوع القصير لهذا اليوم، وإن شاء الله منكون بعد اللحظات. تابعونا ولا تروحوا لبعيد.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
3: 0405057700. بإدارة أحمد المصري.
4: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلأ هان فقرة موضوعنا القصير لهذا اليوم. بما أنه دخلنا رحنا بفصل الشتاء، خلينا شوي نحكي عن عوايد بلاد الشام بالشتاء، كيف بيستقبلوه. وأكيد في حول العالم كله موجود الشتاء، والناس كلها بتبقى عم تجهز قبل بوقت لفصل الشتاء، وخصوصا بالبلدان اللي ما بيتوفر فيها الخضار المناسبة لهيدا الشتاء، وحتى الألبان والأجبان بتكون موجودة بطريقتهم عم يطبخوها وبيجهزوها لهيدا الفصل اللي كله برد. واللي حلو فيه انه بتتجمع العائلة كلها مع بعضها حول النار، وأكيد كل بلد إلى عوايدها وتقاليدها. خلينا ناخذ نبتة سريعة عن استقبال الدول العربية لفصل الشتاء. وطبعا هون بأستراليا نحن دايما مستعدين لفصل الشتاء أكيد، ومثل ما منشوف بالأسواق بتنزل الأواعي الشتوية قبل أوانا لحتى الناس تجهز حالها، إذا ما في عندهم بيلحقوا يشتروا الأبوات الفرو والروب والتياب والأمور هي كلها. فما شاء الله عنا بأستراليا الحبيبة سريعين بتجهيز أمور اللي نحن دايما نحتاجها موجودة في الأسواق. لكن العوايد الموجودة ببلادنا العربية موجودة ممكن هون، لكن مش مثل ما نكون بضيعتنا بين الأهل وعوايد البلد اللي نحن فيها. منروح بلمحة سريعة ونتعرف على كل بلد شو بيعملوا بفصل الشتاء. بتتمحور العادات الشتاء في العراق ولبنان وبلاد الشام أكيد حول الدفء الأسري والتجمعات العائلية، وبتتناول أيضا الأطعمة الموسمية اللي بتمنح الطاقة. ورغم تنوع الجغرافيا بتتشابه شعوب هيدي المناطق في طقوس الاستعداد لمواجهة البرد والاحتفال. هل يا ترى انتوا بتحبوا فصل الشتاء ولا ما بتحبوه؟ في ناس بحبوا فصل الصيف، بيقولوا فصل الصيف قد ما يكون في شوب ممكن يكون عندنا مكيفات نلبس خفيف ننام براحتنا ما في هالبرد كتير، ولكن في ناس بتحب أجواء الشتوية اللي بولعوا الدفاية وبتلاقي أجواء البيت فعلا بتختلف. وفي ناس عندهم الموقد اللي على الحطب وهي اللي بتعطي جمال أكتر وأكتر لفصل الشتاء. خلينا نشوف كبداية، أخذنا فكرة عن الدفء والموجود بالدول العربية ومندخل على موضوعنا. بداية طقوس التدفئة والمجالس، الالتفاف حول المدفئة، وتتوسط الصوبة في العراق أو الموقد الصوبية في الشام ولبنان أيضا، وغرف المعيشة لتكون نقطة التقاء العائلة. هلأ الصوبية عنا إياها بلبنان وبسوريا بتختلف عن باقي البلدان. مثلا بالعراق بيستخدموا الصوبة اللي هي بيستخدموا لها نفط مثل ما بيقولوها بلغتهم، النفط اللي هو الكاس بيشغلوها وبيكون إلى منظرها كمان بيكون كتير حلو. طبعا منظر القديم اللي بكانوا يستخدموه أيام زمان، لكن ما زالت في بعض القرى العراقية والمناطق العراقية عم يستخدموا هذه الأشياء الحلوة القديمة بفصل الشتاء. لكن عنا بلبنان وبسوريا بنستخدم أكيد لوجاء الحديد. لوجاء الحديد بيختلف عن الصوبيا. الصوبيا بتاخد الشكل الطوالي وبيكون طبعا الباب تبعها سيلفر، وحتى الغطاء اللي بينحط عليه البري الشاي او الاكله كمان سيلفر، وبيمتد الى القصات المعدنيه اللي بتوصل لسقف البيت، واكيد الى مدخنه بتطلع منها الدخنه لحتى ما تاثر على اصحاب البيت. اما لوجاء احبه المستمعين، اذا بتسمعوا كلمه لوجاء، لوجاء هو يعتبر الدفاية الحديد تبقى حجمها أكبر وسهلة أكتر، لأن واحد يحط عليها الأكل ويطبخوا وهن قاعدين محلهم، وبكون فيها كمان مثل الفرن الصغير اللي بيساعد ست البيت أنها
تطبخ أكلتها وهي قاعدة بغرفة المعيشة اللي فيها هيدا لوجا أو الصوبة. واثنيناتهم أحبة المستمعين بدونهم طبعا في بلاد الشام ولبنان ما بنقدر أنه أي بيت يقدر ما يكون عنده هول اثنين، لأنه السقعة والبرد مش طبيعية أبدا. فعشان هيك كل بلد لها طريقة بتستخدم الدفايات الشوفاج. ممكن الدفايات مثل ما قلنا على النفط في العراق، وأكيد طبعا بيستخدموا الدفايات على الكهرباء، وعنا بلبنان وبسوريا يمكن في بعض دول أخرى بيستخدموا الصوبيا اللي وصفت لكم إياها، وأيضا لوجا. في لوجا بيشتغل على المازوت اللي هو الوجاء العادي، وفي وجاء بيشتغل على الحطب. وأنا برأيي لوجاء اللي على المازوت بدل أحسن من الحطب، لأنه الحطب مجرد ما نحط الحطب جوا لوجا رح نلاقي حلو النار وبيعطي نار زرقاء وكل شيء أوكي، لكن ما سرعان ما تبلش هيدي النار تهدى. فلوجا أما اللي على المازوت بيكون أنتوا تقووا النار وفيكن بنفس الوقت تعلوها، وبيضل في استهلاك أحلى من ما يكون الحطب اللي ممكن تخلص بسرعة. وفي كلا الحالتين أحبة المستمعين اثنيناتهم النار أحلى من ما يكون الحطب اللي ممكن تخلص بسرعة. وفي كلا الحالتين أحبة المستمعين اثنيناتهم

بدها تكون كتير الغرفة صغيرة لحتى ما يكون واحد مرشح واحد شيء ما يقدر، والنفس كمان ممكن يكون عبء بالغرفة لأنه ما فين يفتحوا أي شباك وأي باب في حال كان الشتاء كتير قوي. ومن حلاوة الشتاء في بلادنا أنه السهرات العائلية تتجمع العائلات ليلا لتبادل الأحاديث وشرب المشروبات الساخنة وتناول المكسرات والفواكه الشتوية، وإلى جانب لعب المحابيس الموجودة في العراق اللي هي لعبة شعبية عراقية شهيرة للبحث عن الخاتم، يعني هي إحدى العوايد الموجودة في بلاد الرافدين. وأيضا تقويم كبار السن، يعتمد كبار السن على تقويم المرعانية والسعودات الأربعينية للشتاء لتحديد فترات البرد القارس. أما عن الأطعمة والمشروبات الموسمية، المأكولات الشعبية في بلاد الشام ولبنان تحضير المغلي، حلوى الأرز والبهارات للاحتفال بالمولود الجديد إذا في حال وحدة جابت صبي أو بنت. نحن من عوايدنا أنه نعمل المغلي بالرز، مغلي الرز هو الرز المطحون، بيحطوا معه كراوية وينسون، وطبعا أكيد بحطوا له سكر وبيغلوا على النار بكمية مي حسب قديش حطوا رز وبيعملوها كتير طيبة. بلاد الشام بيأكلوها سخنة، لكن عنا بلبنان تنحط بالبراد مثل المهلبية وبيحطوا عليها جوز الهند واللوز وكل المكسرات الطيبة، وأيضا طعمتها كتير روعة، وهي بيستخدموها أكتر شيء في سي مثلا أي وحدة جابت أولاد بيستخدموها بهالمناسبة، لكن هي حلوة موجودة وفيكن أي وقت تعملوها، مش ضروري يكون في مولود لحتى تنعمل، كتير طيبة وجربوها. أما في مثل ما قلنا المغلي اللي هو حلوى الأرز والبهارات للاحتفال بالمولود الجديد، والشوربات الساخنة مثل شوربة العدس والكباب. أما في العراق بيكون عندهم طبق الباقلة بالدهن وتشريب الفول بالخبز على وجبة الإفطار الصباحية، والشوربات الدافئة مثل العدس والهريسة هودي بيكونوا في فصل الشتاء. ولكن أيضا نحن بنعرف أنه الشعب العراقي الحبيب دائما هذه الأطباق موجودة حتى يمكن في فصل الصيف، لأنه هاي الأكلات المشهورة عندهم اللي هي الباقلة بالدهن والتشريب الفول بالخبز، وطبعا والأفطار بيكون شوربات دافئة، وبيكون مرات عندهم الجيمر والأمور هذه كلها الموجودة. سبحان الله، بحب لكم شغلي أحبة المستمعين أنه كلنا دول عربية وكلنا عنا عوايد بتشبه بعضها، لكن كل بلد إلى طريقة بتصنيف الأكل وطريقة الأكل. يعني هلأ مثل الباقلة بالدهن بالعراق يمكن في بيعملوها لكن بطريقة تانية، اللي هو بيقلوا البيض وبحطوا هذا الفول بعد ما يسلقوه وبينحط مع البيض وبحطوا له بطريقة سمن أو شيء، لكن بقولوا كتير كتير طيبة. والعدس والشربة والهريسة هاي كمان تنعمل موجودة، في ممكن تنعمل برمضان وعلى الأعياد، لكن أكلة شتوية بحتة. مثلا عندكم الملوخية شتوية أكتر ما هي صيفية، لكن مرغوبة في كل الأوقات. وعنا بلبنان بيعملوا الكشك المصنوع من اللبن الجامد، وبيطحنوه مع البرغل، وإله طريقة في تشميسه، بيخلطوا اللبن مع البرغل وبيعملوهم مثل العجينة بصيروا، وبيعملوهم بشكل كور، وبس ينشفوا بياخدوهن على المجرشة وهن بيعملوها ناعمة. وهيدي الأكل كتير طيبة بالشتاء ومشهورين فيها في لبنان وبلاد الشام. أما المشروبات السخنة المشهورين فيها الدول العربية بالشتاء،
بيكثر استهلاك السحلب بالحليب والقرفة والشاي.

العراقي المقدر على الفحم ومغلي الأعشاب كالزعتر والبابونج. يعني عن جد أشياء كتير طيبة. أما لتحضير المونة الشتوية، تجهيز المونة هي تخزين المؤن الغذائية قبل حلول فصل الشتاء، واللي بتشمل المربيات والكشك والمخللات والزيتونات. طبعا أنا بشوف عنا بضيعتنا لما كنا بلبنان وقت الشتاء، سبحان الله بحس حياة القرى مثل حياة النمل. النمل بيبقى عامل المونة من كل الجهات، بيجهز مونة الشتوية ومونة الصيفية، وحياة القرى بتتشبه فيها نفس، بيقولوا نفس الطريقة. فعنا بلبنان بيكونوا محضرين البندورة المطبوخة وبيحطوها كلها بأناني أزاز لحتى يجهزوها للشتاء، لأنه مثل ما بنعرف أحبة المستمعين، مثل ما قلت لكم أنه بالشتوية في كتير قدروات بتخلص موسمها ومش متوفرة، لكن هن بحاولوا دايما يكونوا عندهم كل أمور جاهزة للطبخ، لأنه الطلعة خارج البيت ممكن تكون صعبة عليهم، بيكون في ثلج أو شتاء كتير، فمتوفر كل شيء عندهم بالبيت. فمثل ما قلنا بيخزنوا الحطب ومادة المازوت لضمان التدفئة المستمرة خلال العواصف والمنخفضات الجوية القوية. فأصبح بيجهزوا الأكل المونة من كل شيء مثل ما قلنا بدول الشام وبلاد بلاد الشام ولبنان وأيضا بالعراق. وبالعراق لهم كمان مونة خاصة بيحاولوا دايما تكون موجودة عندهم بالبيت، وهيدا شيء حلو ورائع لما العائلة تكون متوفرة عندها كل هالأمور، وما بيطلعوا ولا يروحوا يجوا، بمضوا الوقت مع بعضهم بهيك فصل. أما الثياب، بيحرص كبار السن في القرى والبوادي على ارتداء الملابس الصوفية الثقيلة مثل الفرو معطف من صوف الغنم للوقاية من الصقيع.

وأيضا أحبة المستمعين، بيتميز المجتمع العراقي بتراث غني من العادات والتقاليد المتوارثة اللي بتعكس على كرم الضيافة والروابط الأسرية الوثيقة والعمق التاريخي لبلاد الرافدين، وبتبرز هذه التقاليد بشكل رئيسي في الكرم والاحتفالات الاجتماعية الموروث الشعبي في فصل الشتاء، وأكيد طبعا بفصل الشتاء والربيع، وهذا طبعا من سمات الشعوب الكريمة.

ومثل ما قلنا في كثير عادات وتقاليد وممارسات السلوكيات والقيم المتوارثة بتشكل هويات المجتمع وتميزها. مثلا في كثير من الأمثلة الموجودة في المناطق العديدة اللي بتجي مع كل حركة وكل موقف بيحصل في البلاد. طبعا الضيافة وتقديم القهوة، سب القهوة العربية بحيث لا يملأ الفنجان بالكامل كدلالة على إكرام الضيف وتقديمه في المناسبات الشتوية والصيفية، وأيضا احتفالات السبوع للمولود الجديد في مصر أو إقامة الولائم الكبيرة في حفلات الزفاف اللي متواجدة على طول في كل الفصول. ما في أي شيء طبعا أكيد لأنه البيبي بده يخلق بالشتاء بالصيف، بس أنا بفضل البيبيات اللهم لا اعتراض، يعني إذا بيخلق بالصيف بيكون أحلى من بالشتاء لأنه بيكون طقس كتير بارد وصعب أنه الواحد يتعامل مع الطفل الصغير، لكن ساعة اللي ربنا بيقدر بده يجوا هالأطفال الحلوين أكيد رح يجوا بكل الفصول.

وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع موضوعنا لهذا اليوم، هو عن عادات وتقاليد الدول العربية لاستقبال فصل الشتاء. وأكيد فصل الشتاء فصل رائع جدا كتير حلو، لكن في بعض الدول مثل روسيا وكندا وغيرها من البلدان اللي فيها الثلوج على طول، السقع على طول، تلاقي شعبها بدهم بحبوا يروحوا على بلاد تانية ليطلعوا شوي من هالأجواء الشتوية القارسة اللي ما بيقدروا حتى الشمس يشوفوها. لكن منرجع منقول شو بيجي من رب العالمين يا محلي، والفصول بدها تمشي وبدها الحياة تستمر، وعلينا إلا نعيش حياتنا بمحبة وصحة، ونكون دايما على قناعة إنه الحياة بدها تضلها تبرم، والعمر عم يجري والأمور كلها بتمشي. المهم نكون ماشيين بالطريق اللي ربنا راضي علينا فيه، ونكون دايما مقتنعين انه هيدا الكون ربنا خلقه وخلقنا فيه لحتى نكون مقتنعين بالحياة اللي بدنا نعيشها بحذافيرها. فاصل ورجعين معكم، تابعونا احبتنا المستمعين.

وهلا حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر. أول خبر اليوم، أحبة المستمعين، كواليس خطوبة مايا أبو الحسن في مهرجان كان السينمائي. في أجواء رومانسية بعيدة عن الأضواء، فاجأت الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان والممثلة مايا أبو الحسن جمهورها بإعلان خبر ارتباطها، حيث شاركت متابعيها لحظات خاصة، وطبعا وثقت من خلالها قبولها عرض الزواج وسط أجواء مليئة بالمشاعر والسعادة. وبقولوا ملكة جمال، دايما ملكة جمال شو ما كانت ما بتحب ترتبط بسرعة، لأنه بتحب دايما تحافظ على جمالها وتحافظ على اللقب، لكن لما القسمة والنصيب تجي والقلب يدق ما في شيء بيقف قباله. وخبرنا التالي، في أخبار المشاهير، خطة جين شاه لتعويض الضحايا بمبلغ ملايين الدولارات.

قدمت نجمة برنامج Real Housewife of the City طبعا السابقة جين شاه اعتذار علنيا لضحايا قضية الاحتيال اللي أدت إلى سجنها، وذلك في تصريح حصري لإحدى المجلات بعد إطلاق سراحها في ديسمبر 25 عقب قضاياها في 2 و9 أشهر في السجن وفيدرالي بولاية تكساس على خلفية تورطها في المخطط لتسويق هاتفي استهدف آلاف الضحايا في الولايات المتحدة. وسبب وفاة نجم مورتال كومبا كاري هايرويوكي، طبعا أساميهم شوي غريبة، تاغاوا، طبعا وفاة النجم الياباني الأمريكي كاري كاريوكوري تاغاوا المعروف بأدوار في سلسلة مورتال كومبات في يوم الخميس الماضي في كانون الأول، وطبعا عن عمر يناهز 75 عاما إثر مضاعفات ناجمة عن سكتة دماغية. وأيضا من أخبارنا العالمية، بين فليك وجينيفر غارنر لحظة عائلية تخطف الأضواء في مباراة بيسبول. رغم انفصالهما منذ سنوات لا يزال الثنائي السابق بن أفليك وجينيفر أنستون يثبتان أن العلاقة الطيبة بعد الطلاق ممكنة، خاصة حين يجتمع الأمر حول الأطفال. في مشهد لفت الأنظار ظهر النجمين على شاشة إحدى القنوات خلال مباراة لفريق ريد سوكس في بوستن برفقة 2 من أطفالهما ساما ويل وفن، وأيضا ابنتهما الكبرى فيوليت عن اللحظة اللي كانت غير موجودة معهم. ونيمار يصبح أبا للمرة الرابعة وطفل خامس على الطريق، ومن اللهم مبروك. وكيفن هارت يقدم حفل BET Award للتفاصيل المواعيد. وخلينا نشوف هالخبر عن جورجينا تستعرض منزلها الجديد وكريستيانو يكشف سبب عدم زواجه منها. منحت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا معجبيها لمحة من أناقة منزلها الجديد الذي لم يكشف عما إذا ابتاعته في المملكة العربية السعودية، إذا تقيم هي وحبيبها نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وأم في إحدى الدول العربية والأوروبية. وأيضا شاركت جورجينا متابعية عبر حسابها في منصة إنستغرام مقطع فيديو قصير لها وهي تتمايل في منزلها الجديد، لكن في البداية يظهر خاليا من الأثاث، بعدها بثواني تستعرض أثاث العصري الموجود داخل المنزل. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الدولة التي ابتعت فيه جورجينا المنزل، وهل ستستقر فيه أم أنه مجرد استثمار عقاري فحسب. أما عن كريستيانو، لماذا لم يتقدم كريستيانو رونالدو للزواج من جورجينا؟ على صعيد آخر أثر نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو حيرة متابعي بعد حديثه عن علاقته بجورجينا وعدم زواجه منها إلى الآن. طبعا في فيلم وثائقي حديث على إحدى القنوات كشف رونالدو أنه ينتظر لحظة التوافق تجمعه بجورجينا قبل عقد قرانه، على الرغم من علاقتهما طويلة الأمد وحياتهما الأسرية المتينة. وواضح بأن وأوضح في هذه اللحظة أنه تحدث في خلال عام أو 6 أشهر أو حتى شهر، وهو متأكد من أنها ستأتي.
يعني هذه نقطة بحب أوضح لكم إياها أحبة المستمعين. في كتير في الدول الغربية عندهم حتى لو صار عندهم أولاد بيعتبروا أنه هيدي إذا ارتبطوا بالزواج بيشوفوا حالهم أنه مش متفقين، لكن لما يكونوا مع بعضهم حتى مش متجوزين ورغم أنه ما شاء الله عندهم 4 أولاد بيكونوا بعضهم عم يدرسوا بعض إذا رح يتفقوا ولا لا. يعني أول خلاف ممكن يحصل بيناتهم يتركوا بعض ويلاقوا حالهم مش قادرين يتفقوا، لكن كل واحد وعقليته كل واحد وتفكيره. حتى المتجوزين يعني في كتير متجوزين ما في كل هالتوافق بيناتهم، لكن عايشين حياتهم ومستقرين وبيعرفوا كيف يطلعوا من المشكلة وكيف يتخطوها. أما في منهم بيكونوا مثلا مش متفقين مع بعضهم ومشاكل على طول، فبتلاقي يعني حتى لو في أطفال صغير بيناتهم ممكن بيفضلوا أن الانفصال يكون هو الحل الوحيد. لكن الحياة بتستمر، وأكيد الحياة الزوجية ما في أحلى منها، وهيدي سنة الحياة اللي الله وضعها للبشرية. لكن أهم شيء التوافق والاحترام يكون بين الزوجين والتفاهم والتنازل بعض الشيء. لكن الله لا يقدر إذا وصلت لمراحل ممكن تؤدي إلى لا سمح الله ارتكاب جريمة أو مصيبة كبيرة تحصل مثل ما عم نسمع هالقصص، لا يفضل أنه يكون الانفصال بين الاثنين أحسن. فكريستيانيو هيك عم بيفكر أنه تارك لتجي اللحظة اللي بشوف حاله متفق مع جورجينا ولا لا. وانتو شو رأيكم، تفكير صح ولا لا؟ ومن روح لمسلسل عائلة شاكر باشا يتعرض للعقوبات من جديد. واجه مسلسل التركي عائلة شاكر باشا المعجزات والفضائح مشكلة جديدة، إذ فرض المجلس الأعلى للإذاعة على عقوبات جديدة لهذا المسلسل. وكشفت الصحافة أيضا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية فرضت غرامة مالية قدرها 3% من طبعاً إيرادات هيدا المسلسل لمدة 3 أسابيع متتالية، أي حلقات بالمجمل، بدعوى أنه يتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع والأخلاق العامة وحماية الأسرة. وبحسب التفاصيل المتداولة فقد ورد ما يقارب عن 56 شكوى ضد العمل إلى الهيئة، إلى جانب شكوى رسمية ضد النجم فرات تاناش الذي يجسد دور شاكر باشا في المسلسل. هذا شيء طبيعي أحبة المستمعين، أنه في مسلسلات كتير ممكن تتعرض للهجوم وتتعرض للانتقاد من خلال الرقابة. يعني ممكن يكون تسجيل شخصية سياسية، ممكن هذه الشخصية يتأثروا فيها المتابعين ويعطي انطباع عن الحياة الخاصة لهذا الشخصية السياسية، أو ممكن على المجتمع الموجود بها الدولة ممكن يكشفوا أسرار الحياة العائلية، ممكن هيك ممكن هيك. في كتير أمور ومسلسلات السنة كتير اعترضوا عليها، وخصوصا في رمضان عاد في كذا مسلسل الناس كلها قامت عليهم وقالوا لهم لا هذا مش مفروض يصير، وعم بيصير في كتير تراجع بالدراما في احدى المنصات العربية. ولكن نحن منقول دايما خلوا المسلسلات تحكي قصص الاجتماعية، لكن بدون ما يكون فيها شوي غير لائق من المشاهد والتصرفات اللي ممكن تأثر على البلد المنتج لهذا الفيلم. وطبعا أحبتنا المستمعين راح نروح نحن وياكم بفاصل، وراح يكون بعد شوي معنا مونتي كارلو الدولية أخبار الساعة، وراح ننتقل أيضا أخبارنا المحلية. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتو مع أخبار المشاهير لهذا اليوم. طبعا في أخبار كتير كتير، لكن دايما بعد اختصار لضيق الوقت ونكون معكم نحن إن شاء الله. تابعونا، ما تنسوا تتابعونا على راديو توتربل أو وعلى الموجة 98.5 FM، وموقعنا الإلكتروني راديو توتربل أو .com.au، وأيضا كوميونيتي راديو بلس اللي دايما بتأمن لكم تعملوا له داونلود من الأب ستور وبتابعونا عبر الموبيل فون. فاصل صغير ورجعين معكم، تابعونا.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 0405057700.
3: بإدارة أحمد المصري.
4: فايزة مصطفى.
5: الثالثة مساء، مساء أقول في استوديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
4: فايزة مصطفى،
5: مرحبا بكم. إليكم عناوين النشرة الإخبارية. عشية مفاوضات بين الطرفين في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان. مباحثات في مصر الأربعاء القادم بين حماس والوسطاء لإعطاء دفعا لاتفاق وقف النار بشأن قطاع غزة. الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة وملفات شائكة أخرى محور لقاء وزيري أو الوزيرين الوزير الجزائري والفرنسي في باريس.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباح اليوم غارة استهدفت سيارة بطريق زفت النبطية بالقرب من نقطة إسعاف تابعة للدفاع المدني. في هذا السياق شن سلاح والجو الإسرائيلي غارات على بلدات في الجنوب. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت تتواصل حركة النزوح في أعقاب التهديد الإسرائيلي بقصف المنطقة ردا على ما قالت تل أبيب إنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين. يقول مراسلنا في بيروت نيولا نصيف.
6: شهدت الضاحية الجنوبية قبل ظهر اليوم نزوحا كثيفا بعد إعلان إسرائيل عن توجيه ضربات إلى أحيائها، فيما سارع الجيش اللبناني إلى نشر وحدات عند مداخلها لتسهيل مغادرتها وسط فوضى وذعر من غارات محتملة في أي وقت. إلى الآن لم توجه أي إنذارات إلى سكان الضاحية بإخلائها بعدما كانت استعادت جزئيا حياتها الطبيعية منذ توقف الغارات عليها، وهي المرة الأولى منذ الأربعاء الأسود في 8 نيسان يعلن عن رفع الضمانات عن أمن الضاحية وبيروت، خصوصا وأن إسرائيل كانت قد أعلنت أنها ستستهدف الضاحية بالتنسيق مع واشنطن التي تعد الضامن الأساسي لحياد العاصمة وضحيتها الجنوبية. هذا التهديد يرفع من وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي قبل ساعات من انعقاد الجولتين الخامسة والسادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن غدا وبعد غد، بينما لم تتوقف الغارات منذ ساعات الصباح على قرى الجنوب مع توجيه إنذارات إلى 9 بلدات بإخلائها. وأدخلت اليوم أيضا قضاء جزين في غاراتها كبلدتي مليخ وكفر حونة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
5: في حين حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من استئناف ضرباتها على ضاحية بيروت داعيا إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم عن لبنان. يأتي هذا عشية استئناف المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين في العاصمة الأمريكية واشنطن. في سياق متصل، شاع شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطا رئيسيا لأي اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وكانت الساعات الفائتة مسرحا لهجمات متبادلة في ضربة جديدة لوقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن إسقاط صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان أو كاد أن يستهدف قوات أمريكية متمركزة في الكويت دون تسجيل أي إصابات، فيما استنكرت الكويت ما اعتبرته انتهاكا إيرانيا صارخا لأمنها واستقرارها. أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار أقول في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر بعد غد الأربعاء حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من الحركة وإسرائيل بشأن قطاع غزة. يستقبل وزير الداخلية الفرنسي لوغون يوناز اليوم نظيره الجزائري سعيد سعيود للتباحث بشأن مسألتي الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة إضافة إلى قضايا أخرى. منيا بالعافية.
7: المحادثات ستهم ملفات الأمن، مكافحة الجريمة المنظمة، الهجرة والحماية المدنية، إضافة إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المعتقل في الجزائر منذ أواسط العام المنصرم بتهمة الإشادة بالإرهاب، قضية أكد المسؤول الفرنسي أنه سيطرحها مع نظيره الجزائري وأن حلها سيتم في سرية تامة، منوها إلى أن التعاون الثنائي في ملف الهجرة استعاد زخمه مع استئناف ترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية وزيادة تصاريح المرور القنصلية. وتأتي زيارة وسط تحسن تدريجي في العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد أزمة عام 2024 والتي اندلعت بسبب دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية وما تبعه من سحب الجزائر سفيرها مع توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلم صنصال قبل بدء تهدئة متبادلة وزيارات رسمية لإحياء التعاون بين البلدين.
5: وفي العاصمة الفرنسية وكما جرت العادة منذ 9 أعوام يحتضن قصر فيرساي التاريخي النسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاقتصادية. ألقاكم بعد نحو ساعة من الآن.

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. نبدأها بخبرنا الأول لهذا اليوم. قرار مرتقب يؤثر على أجور ملايين العمال في أستراليا. هل ترتفع الرواتب؟ يترقب نحو 3 ملايين عامل في أستراليا اليوم قرارا حاسما بشأن زيادة الأجور مع استعداد هيئة العمل الأسترالية لإعلان نتائج المراجعة السنوية للأجور، والتي ستحدد نسبة الزيادة على الحد الأدنى للأجور ورواتب العاملين وفق نظام الأجور المعتمد بدءا من الأول من يوليو المقبل. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد تفاقم المخاوف التضخمية المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، ما دفع النقابات العمالية للمطالبة بزيادة كبيرة في الأجور لحماية القوة الشرائية للعمال منخفضي الدخل.

وكما نقول سيحدث سياسات الإقراض العقاري، وهذه أبرز التغيرات. أعلن بنك كومنولث بنك الأسترالي عن تحديث سياسات الإقراض المخصصة للمستثمرين العقاريين لتعكس التغيرات التي أقرت ضمن حزمة الميزانية الفيدرالية الأخيرة والمتعلقة بآلية الاستفادة من النظام، وهو نظام نيجاتيف جرين. وبحسب مذكرة داخلية وجهها البنك إلى الوسطاء الماليين، فقد تم تعديل طريقة تقييم طلبات القروض العقارية للمستثمرين بحيث لن يتم احتساب الامتيازات الضريبية المرتبطة.

وخبرنا التالي: إحباط مخطط خطير لاستهداف مدرسة في كوينزلاند، والمتهم لا يتجاوز 13 عاماً. وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في ولاية كوينزلاند الأسترالية اتهاماً إلى فتى يبلغ من العمر 13 عاماً على خلفية الاشتباه في تخطيط لتنفيذ هجوم على إحدى المدارس المحلية، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية. وبدأت القضية عقب تحقيقات أجرتها الشرطة على خلفية تهديدات مزعومة صدرت عن الفتى خلال الأسبوع الماضي. وخلال مداهمة منزل عائلته، عثرت الشرطة على الجهاز الإلكتروني يحتوي على مواد متطرفة وأدلة تشير إلى وجود خطط الإلحاق الأذى أو التسبب في إصابات خطيرة داخل مدرسة محلية. انفجار داخل عربة قطار يتسبب في احتجاز الركاب لساعات في ملبون. شهدت شبكة القطارات في مدينة ملبون الأسترالية حالة من الاضطرابات مساء أمس إثر وقوع عطل في خطوط الكهرباء بمنطقة نورث ملبون، ما أدى إلى احتجاز الركاب داخل إحدى القطارات.

تحذير للمسافرين، ختم تذكاري واحد في جواز السفر قد يعرضك للمنع من السفر. حذرت السلطات الأسترالية المسافرين من وضع الأختام التذكارية أو السياحية داخل جوازات السفر، مؤكدة أن هذه الممارسة التي يلجأ إليها بعض السياح للاحتفاظ بذكرى رحلاتهم قد تتسبب في مشكلات جدية عن السفر، وتصل إلى حد رفض الصعود إلى الطائرة أو منع دخول الدولة المقصودة، ومع التحول المتزايد نحو الأنظمة الرقمية في المطارات والمعابر الحدودية تراجعت أهمية الأختام التقليدية التي كانت توضع على جوازات السفر عند الدخول والخروج من الدول. إلا أن بعض الوجهات السياحية ما تزال توفر أختاما تذكارية للزوار في مواقع شهيرة أو معالم تاريخية، وهو ما يدفع بعض المسافرين إلى إضافتها داخل جوازاتهم الرسمية. أسترالية متهمة بالانضمام إلى داعش تطلب الإفراج بكفالة وتؤكد تخليها عن الفكر المتطرف. أكدت امرأة أسترالية متهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال وجودها في سوريا أنها تخلت بشكل كامل عن التنظيم وأفكاره المتطرفة، وذلك خلال جلسة قضائية نظرت في طلب الإفراج عنها بكفالة في مدينة ملبون. وتواجه ريان الحولي البالغ من العمر 34 عاما اتهاما تتعلق بالسفر إلى منطقة نزاع والانضمام إلى تنظيم داعش خلال الفترة ما بين 2013 و2014 قبل أن يتم احتجازها لاحقا مع أفراد من عائلتها في مخيم الهول شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة القوات الكردية منذ عام 2019. هل ترتكب أحدهما أخطاء السفر الشائعة تكلف الأستراليين 6 مليارات دولارات سنوياً؟ كشفت دراسة حديثة أن المسافرون الأستراليون ينفقون مبالغ طائلة خلال رحلاتهم السياحية بسبب الرسوم الخفية والمشتريات الاندفاعية، ما يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 6.4 مليارات الدولارات الأسترالية سنوياً. وكما أظهرت الدراسة التي أجرتها شركة التكنولوجيا المالية أيضاً ويز وشملت 1500 شخص في أستراليا أن 60% من المسافرين ندموا على بعض نفقاتهم خلال العطلات سواء بسبب شراء تذكارية أي غير ضرورية أو الإنفاق المفرط على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل.

وأيضا أزمة الإيجارات في فيكتوريا، تتفاقم أكثر من 38 ألف مالك عقار يلجؤون للقضاء لحل نزاع مع المستأجرين. وأيضا خسائر بمليارات الدولارات تعيد فتح ملف إصلاح قروض التعليم العالي في أستراليا. وأخيرا عاصفة نادرة تضرب أستراليا، رياح مدمرة وفيضانات تتجه من الغرب إلى الولايات الجنوبية. تستعد ولايتي جنوب أستراليا وفيكتوريا لمواجهة أحوال جوية عنيفة بعد أن اجتاح منخفض جوي عميق السواحل الغربية للبلاد متسببا برياح مدمرة وأمطار غزيرة وفيضانات في عدة مناطق من ولاية أستراليا الغربية. ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، فإن المنخفض الحالي يعد من أقوى الأنظمة الجوية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت بعض المناطق الساحلية هبات رياح وصلت إلى سرعتها 135 كيلومتر في الساعة، وهي مستويات لا تسجل عادة إلا مرة كل عدة سنوات.

0: كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية وعودة إلى برامجنا.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني أستراليا. وديام راد.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة الأبراج لهذا اليوم، ورح يكون معنا أكيد في الباك جراوند الزمن الجميل اللي دائما نحن منقلكم حافظوا على الأغاني التراثية القديمة، ورح نكون نحن وياكم مع أول برج وبرج الحمل. طبعا برج الحمل يوم بقول لك الفلك يوم جيد للمبادرات الجديدة، ثقتك بنفسك تساعدك على تجاوز بعض العقبات البسيطة عاطفيا، حاول الاستمتاع أكثر بأمورك العاطفية، وأيضا كون من المستمعين الجيدين لمن تحب. وننتقل لبرج الثور، الهدوء والصبر هما مفتاح النجاح اليوم، قد تحصل على خبر يبعث بنفسك الراحة ماليا، يوم مناسب للتخطيط، وكن على حذر من المصاريف أيها الثور. أما برج الجوزاء، تزداد قدرتك على التواصل والاقتناع، وقد تلتقي اليوم بشخص يقدم لك فكرة مفيدة أو فرصة جديدة. وننتقل لبرج السرطان، تميل إلى الاهتمام بالعائلة والأمور المنزلية، يوم جيد لإصلاح سوء تفاهم أو تقوية علاقة مهمة. ومنلتقل لبرج الأسد، تتألق بثقتك وحضورك المميز، فرصة مناسبة لإنجاز أمر كنت تؤجله عاطفيا، كلمة طيبة تفتح بابا للمودة. أما العذراء، قد تحتاج إلى تنظيم أولوياتك وعدم تشتيت جهودك والتركيز على هدف واحد يمنحك نتائج أفضل. أما الميزان، تبحث عن التوازن والراحة النفسية، يوم مناسب للتعاون والعمل الجماعي وتبادل الأفكار. وننتقل لبرج العقرب، حدسك قوي اليوم، وقد يساعدك على اتخاذ قرار مهم وتجنب التسرع في الحكم على الآخرين. وننتقل إلى برج القوس، تميل إلى التفاؤل والحركة، وقد تفكر في مشروع جديد أو خطة مستقبلية تبعث فيك الحماس أيها القوس. ومن القوس إلى برج الجدي، اليوم الجدي الفلك بيقول لك الاجتهاد الذي بذلته مؤخرا قد يبدأ بإظهار نتائجه، فحافظ على صبرك واستمر بخطوات سابقة وثابتة أيها الجدي. أما الدلو، أفكار جديدة ومميزة قد تطرأ على ذهنك، ويوم جيد للتعلم والتواصل مع أشخاص يشاركونك اهتماماتك. وأخيرا ننتقل لبرج الحوت، الفلك بيقول لك يا حوت اليوم تكون مشاعرك مرهفة وحدسك قويا، امنح نفسك بعض الوقت للراحة والاستمتاع بالأمور

وبهيك حبتنا المستمعين كلنا نحن وانتم مع الابراج لهذا اليوم، واكيد اللي عم بيتابعونا سمعوا ابراجهم ومنقول لهم جود لك، واللي ما سمعونا شو منقول لهم؟ منقول لهم باد لك. وبحلقه ثانيه اكيد من الابراج والتوقعات الفلكيه، وان شاء الله منواثيكم بحلقه ثانيه وعوده الى برامجنا، ومنبقى مع الصوت الرائع والزمن الجميل. لا ترحل.

وخلينا ناخذ هالمعلومة الصحية أحبتنا المستمعين قبل ما يجي وقت انتهاء برنامجنا المسائي معكم لهذا اليوم. يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تتابعونا، شو رأيكم بتجربة مساج الرأس؟ قديش مفيدة؟ هل يعني في لها كتير فوائد محتملة؟ وطبعا الإجابة إنه المساج للرأس كتير مفيد ومريح لكل من بيعاني من ضغط، من أمور، من ستريس. خلينا نشوف شو بيعمل مساج الرأس. وفيكن بالبيت تعملوا مساج الرأس بدون ما تروحوا لمحلات المساجات، لكن سبحان الله في ناس بترغب هونيك أكتر، عندهم فكرة وبيعرفوا المناطق الحساسة الموجودة بالدماغ وبيقدروا يسيطروا عليها. من فوائد مساج الرأس بتتوقع فوائده على نوع المساج اللي بيتم الحصول عليه، لكن في عادة يمكن تتضمن فوائد أكتر من اللي نحن متوقع. المساج للرأس بعزز نمو الشعر. وفقا لأحد الدراسات اللي أجروها بعام 2016، لاحظوا أنه عملية المساج للرأس للمشاركين في التجربة لمدة 24 أسبوع بشكل يومي ساعد في زيادة كثافة الشعر. لذلك يقترح باستخدام هذه التقنية في حال سقوط الشعر أو قلة كثافة الشعر على المعتاد. وأيضا مساج الرأس بيعمل خفض ضغط الدم، وإشارات لنتائج دراسية علمية إلى أن عمل مساج الرأس لمدة 15 أو 25 دقيقة يمكن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي عند المشاركات منا النساء، واللي لها تأثير كتير إيجابي على إرخاء الأوعية الدموية وعضلات الرقبة. خلى قلبي مجنونك بعترف قدام الكل. وكمان مساج الرأس بيقلل من أعراض صداع التوتر، بتسبب في صداع التوتر في حدوث ألم في الرأس والرقبة أيضا وخلف العينين. ووجدت جمعية العلاج بالتدليك الأمريكية أن مساج الرأس وخاصة مساج فروة الرأس يمكن أن يساعد في تقليل من حدة ومدة ومدى تكرار حدوث هذا النوع من الصداع. وممكن يرجع هذا التأثير مساج الرأس الاسترخائي للعضلات في الرقبة.

وبهيك حبيت المستمعين أخذنا فكرة سريعة عن مساج الراس، فعلا كتير مفيد لما تحسوا عندكم ضغط هيك على براسكم. عفوا منحط إيدينا الاثنين، وأكيد الواحد بيعمل مساج للراس بشكل دائري، وهذا بيؤدي إلى خفض التوتر وخفض الوجع سبحان الله. ومرات أحبت المستمعين شد الشعر، لما حد يشد شعره شوي هيك لفوق، هذا كمان عامل من العوامل اللي بتساعد على تخفيف الضغط على الرأس. وطبعا أكيد ممكن مرات يكون الضغط الزايد على الرأس بيكون سببه ارتفاع ضغط الدم، وهذا أكيد من إحدى الأسباب اللي بتؤدي إلى الألم والتوتر والكثرة العصبية مثلا مرات، والواحد المشاغل الحياة بتؤدي إلى الضغط على الرأس. لكن نحن فينا نعمل هذا المساج، وفي كتير كمان أجهزة بيشتروها هيك مثل بيعملوها على شكل الرأس، من معمولة من المعدن الخفيف، بتحطوها هيك على راسكم، بتجي سبحان الله عاملينا بكل نقطة بالراس، ممكن تساعد على تخفيف التوتر وتخفيف الضغط عن الدماغ. إن شاء الله يا رب تكونوا دايما بصحة وعافية، والله لا يجيب وجع ولا يجيب ألم ولا أي شيء لأي إنسان، سواء هون بكل أنحاء العالم. الله يبعث المحبة والسلام، وتكونوا دايما على صحة وعافية، ودايما منقول الصحة تاج على الراس.

تابعونا على راديو تو تريبل او والموجات 98.5 اف ام وموقعنا الالكتروني راديو تو تريبل او دوت كوم دوت ايو وايضا كوميونيتي بلاتش راديو من خلال التليفون تعملوا له داونلود على الاب ستور وبتسمعونا عبر الموبيل فون.

وانتو لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم، وان شاء الله منلقاكم بكرة على الساعة 12 بإذن الله. تحياتي أنا جمانة، وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم أحلى مساء أنتم وأحبابكم ورفقاتكم وكل من بتحبوا. ديروا بالكم على حالكم ودفوا حالكم منيح، والله يجنبكم الفلو والأمراض اللي بتجي من وراء أكيد السقعة، ولكن أجواء حلوة ودافية نتمنى لكم إياها مع كل من بتحبوا. نلقاكم بكرة إن شاء الله، ومن هلا بنقلكم شو، باي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: 2000 station sponsor.